بوسيت الكوبي حيرة وجه آخر حيرة القديمة اللي في بالي دفنته مع أمي بقيت روحي راجع للقصر اللي عرق منه دوا عشرة سنين.

0: توحشتك، حتى انا توحشتك برشا.
1: استنينا كويس، قلنا ما عادش ترجع.
0: خالتي حدا باش ماتي دي علي
1: حروف كده.